ورب غفور. سموغا بيسبك بر مفعد كل اللي بهن مهن معاف وبالله التوفيق والهداية. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.